0: نويت أن أصلي لله تعالى صلاة عيد الأضحى بستة تكبيرات أداء مستقبل القبلة اكتديت بهذا الإمام
1: الله

0: Allahu ekber.
1: Allahu ekber.
0: Allahu ekber.
1: Allahu ekber.
0: Allahu ekber.
1: Allahu ekber.
0: Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما

0: أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: Allahu
1: akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره

الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نور النور وبدر البدور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد

الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

0: الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان
1: اللهم صل على محمد. Bila je ovo inspirativna sa snažnim porukama Kurban Bajramska završna hudba doktora Kavazovića nakon njegovog gotovo 14-godišnjeg časnog obavljanja funkcije Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.